فسلام كنت أوطيها جيو تانا فان جيو ناليو لونيا كولاو فتاو يونانيا تتاو أوبانو كتاو تانيانا